ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سو صفوفكم بين تشيط الصفوف وقامة السلاة ترسل وعي تدل إلهي أنت الله

الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

الصحابه ليس عليكم جناح ان تطلبوا فضلا من ربكم فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرم

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكر آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر

0: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: O Allah, help me to remember you, to thank you, and to worship you in the best of manners.
0: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.